إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أهل الشلاء حي أهل الفلاح

محمد والتصق خير الصلاة له في الآل واسع بمن تفضي لومه إداب محمد والتصق خير الصلاة له في الآل واسع بمن تفضي لومه إداب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهري وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني تضقية خفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا.

أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد، وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم.

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب، جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق، وليجد بالحق

وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس.

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فر أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماي ليكن

مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي ضجع وذي قيام وشر من ينفث في العقود وشر ساحر وذي جحود بك عقدت يا إلهي الأسدى وحية وعقرب.

بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد والشر

خير مرسل وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة.

وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا، وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور، ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار سنة ومنجا من بدع، واجعله دأبا

كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباعي لسنة لا مسكن ابتداعي واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللماحسني ولتحمداني عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها والطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجب لها

وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا

ما في نوال خليفة الإله سري سالي أمبك ما دون خادم رسول الله ما يسلا التاريخة المريد بن يبقى خم مريد خم مريد ما دلال الخليفة يبقى جاغلي waye de tay xol yepp be ci lolu tay makke balla ya matal legay bi khutbu zaman bi ya fi rayyan bi legay bi matna xol yepp begna sadem bi taxna xol yepp deena legay bi manna xol yepp degna sa dem gi taxna

0: سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدي سالم باك انا سامبرم يوك اي ليرم تتاس دي بركم سيدي سيدي مختار يال في اك لول اند غير في بركم
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم إني وجدت قولك أصدق من كل قول وفعلك أجمل من كل فعل ومعاملتك أحسن من كل معاملة ووعدك أصدق من كل وعد أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجذا

ذو الكريم الأكرم المذيب الفتن والعرم رمي قلت له كليتي عند عدا وقادني منهم وقادني هدى دفع أني قبل جالبا ليا مملكا لي ذكره معتليا وعيته قبل لدى الأعداء وقادني منهم بمع وداء جئت له بقلمي مهل مداد.

حقي على محمدي وقد ننماهي لرب السمدي نفائدايا جالبا هدايا لي بيمن فنما هدايا أشكره بفيده والفيد فيه علوما وردا والرود ملكته خط يدي سنينا ولعداي وجه الأنينا إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد ذهت لغير نهوي العتاب واجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سانني عن الشقاء والألم دفع أهل بدر الأبرار إلى سواي ما نهى الأشرار ناجيت ربي بهم قبل السفر وذذه لغير ضري من كفر أسماؤهم مع الذوات التردد لغير ضري العدا فانتردد رسولنا أحمد صلى الله عليه أبدالي به أولاه بركة المختار سلم الكريم عليه لي قادر يقينا لا يريم بعت الدمائر وما والاها بسر معن لم يزل إله نبست ما لم يرد للقبير الواسع العليم والكبير أكرمني بزمني من باها أني وفي العلم أتال الباها خلفت مع تعظيم وجه الكريم وقاد لي مهجل ما كنت أروم قاد لي الله وقاد لي القلم مزذها لغير نهوي من هلم خير البديع والولي واللطيف أطلقني وبالمسرات أتوف أشكر باقيا إليه رجذا مني قاد ووعودي أنجذا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله القديم عليه تعلو وخيوره تدوم نزعني الباقي من الأرباب وقادني الماهي من الأسباب الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلايق نويت شكر الله بشهوري يميهها وجاد بتهوري كليتي لذي الجمال وجهت بلا التفات للوراء ونوهت أحمدنا المختار قاد للكتاب وقاد للحديث من غير إتاب ناجيته بفلكي المشؤون وليقود البشر كل هين ودعني الأجر بلا ميزان مز جنده بشرهم ميزان علمني عند الجوار المنشآت هاد حفيظ قد كفاني سيئات دهاني التوتين والتقريب لدف ما أساءه تغريب ردم ربي ما عدوي حفر لدرري وسانني أمن كفر بادر لي سمن سر بعتو ممن لوجهه بي شرعتو بشرني الباقي بلا تهويف فقمت سارعا بلا تسويف نبست ما بعت من الدمائر لوجه معن أنه هو مائري أكرمني بسر المسون من سونه أغنى عن التعصين نبست ما بعت من الدمائر لوجه معن أنه هو مائري أكرمني بسر المسون من سونه أغنى عن التعصين لا ينتهي كساد أو قال

0: الأخفى علي شيء فإذا بالأخفى علمني الله الذي لا يخفى علي شيء فإذا بالأخفى وصلت لله الذي له الأمور ولسوى ما سألني دعا الأمير لا ينتهي لدرري حكام ولفؤاد قادة الأحكام الحمد لله العظيم الأعلى مسليا على فريد أعلى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من لا يعلف الوعد صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أني بقدر عظمة ذاتك يا باقي يا نافع يا جميل آمين يا رب العالمين الله تعالى الأكرم محمد هو رسول الله عليه السلام الله رب العالمين الأكرم وعبده رسوله المكرم الله رب العالمين الأكرم وعبده رسوله المكرم لله حمد مع شكر السرمد على وسيلتي إلي أحمد لرافي السماء دون أمدي حمدي والشكر بنعم السمد إن الذي ما لقاء جيولي له ندائي موقنا بيا ولي هدى الذي مع إساءة النري هو الهدى الأكرم مجري القدر تنزيل من مني له الأذكار مع الذي وقه في الدكار علمني في فلكي المشحون فيوده في فلكي المشحون أكرمني الله لدى كناكري بما كفاني جملة المناكر إلى سوى نهوي عدلي خلبسا في عام جيفش لدى غرمبسا أكرمني الأكرم عند داومي بما بي غديت أن تساومي إلي أوصل لدى لبرولي حلي وحبي منا كل ولي لسارع الكرام والرجال في مال أعداء به مجال أجابني المجيب عند بافلي بما به نورت غير مهفلي كفاني المانئ عند قلوى وبعدها أعداءه والبلوى رد لي المعيد آمى هل سشي ما دل أني قبل آمى جيسشي ملكني الملك والمليك سرا به سالمني الملوك مع الذي كان يؤدي للكدر خلي وحبي الذي يجري القدر هباني الباقي بما لم يكن ولا يكون لسواي بكني ملكني الدنيا وأهر الله سولي ولا إله إلا الله ملكني الدنيا وأهر الله سولي ولا إله إلا الله ملكته خط يدي محتسبا والخط لي خيرا كثيرا كسبا دلني الله على خير الورى وقاد لي خير البرايا السورى دلني الله على خير الورى وقاد لي خير البرايا السورى هداني الذي هدى المنتبزة من أهلها فصلاعي منتبزة ولت مبيعاتي لغير ذاتي والقاد للأعظم في لذاتي رد لغير النكر كاعترادي من قاد للأعظم في أغرادي سهادتي قد كتبت بلا سلب في أبد ولا للعدا غلب ولا الإداية لسواي خاسرين معيسين من جنابي ساقرين لم ينهني اليوم ولا ينهو قدا لي سوى ما ليديم رقدا إلى سوى نهي انتهى الشيطان وليسف الممر والأوتان لم يظهر العدى الذين رسدوا وندموا ولسواي قسدوا لا يغتر الدهر ببال من خلق خض أذايا والمنالي تنتلق أكرمني الأكرم عند المهرقات بغير مكر بالمنى والخارقات إبات من ليس له كفءا أهد قد ذهد إلى سواي من جهد هببت من فيود ماي القيب إذ عب غيري من خمور الأيب لم ينهني عند جزائر الأمور غير فيود ذي البرايا والأمور يقيني اليقين شكا بعدما لقاد ربي مثايا قدما يقيني اليقين شكا بعدما لقاد ربي مثايا القدما هداني الباقي وأبقى للهدى ولي إلى الجنان
1: سيدي ميدانك جنجو

طلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى

الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم.

والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب، إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني أستجب لكم. وقلت أيضا

هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني تضقية خفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا

أمرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم.

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحرمة

وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماي لي.

علي بالقدم، وشر من يركب ذا سلاح، وشر ما يطير ذا جناح، وشر من يجلس بالكلام، وشر ذي ضجع وذي قيام، وشر من ينفث في العقود، وشر ساحر وذي جحود. بك عقدت يا إلهي الأسدا، وحية وعقرا.

بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد وشر

وأصلحا أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي، وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا رب

وأرضه جعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة

وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا، وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور، ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار سنة ومنجا من بدع، واجعله دأبا

واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللما حسني ولتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها والطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجب لها الخير

وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين.

أحمد وصلي وسلم عليه في آله ومن نمي إليه وادفع بي قبل توجه اللحين إلى سوى قارئه أنت المحين وجلب لمن يقرأه غير مراد واسلكه يا رب الورى غير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبط بي سواه يا جميلا ينسد يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه والترفع إليك فاي برداء يرتفع يا ربنا صل وسلم ثرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه والتجحل ظن المقارقا به ينجحل وآله وصحبه والتجحل ظن المقارقا به ينجحل يا من أمرت

0: العليم. صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظيم أفضل الرسل.
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله محمد رسول الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله محمد رسول الله
1: يا ربنا بحرمة القرآن وبرسول الديان وببركة